هي كاشفاني اي زول اف ام زو اوي زابو ان بسري اتشنغ بوان سو اني انتان اي جي برسيلا قلو ليلي دون تا امار تسو زنين تان بيك جاك رون ليلي تا اك دي تي نون بيراني دوانا زي ريموي هون كان مان هو فانا دار سوم تلينين دي سوانين kaho sandeo vang vang don chewa aro khol na omani lo chan chan rj ali hawin hun kan khar thung do na tun chum zai re moi hunai chan in kan top grade artist van lupui zai de kan ngai thado na chumai ba ka chan indu mm mai lucky mazo te le van sang ki mi ten leng zem hlan sak moi lu tuk tak mai te kha kan ngai thau do na ni a kan lama sa per ta chan he lai chu cha hi ka han ti tak em mi mang kan piang mun ta si lo ti hi kan ngai thang o kalam hoi ase hianin katan khwa ve la par de chin ti